0: الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: يا مولاي حتى متى وإلى متى أقول لك العتبى مرتين بعد أخرى؟ ما لا تجد عندي صدقا ولا وفاء. يا غوثاه ثم وغوثاه بك يا

0: أخرى ولا تجد عندي صدقا ولا وفا يا
1: مولاه أسوي الله نعم الوكيل أسوي الله نعم الوكيل أسوي الله